0: Mix 1.
1: لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح